اون يطري سيفيلي زيننا درنا حيرات 9 شهور قريب عام ايا بريد بريد بريد لوك ذا فوك شوف شوف قام ناخذ الحانوت وهم يسرقوا فوالا